لي خانا نطر فما تشسن توشات برضه فانا رماسك اما كوي كنو يتخبراك تكب خوي ماسك ورمسي لفاسك موبية بتسي كنو غي بيسك ما فتعادو جمو تسوك كنك برنجي تسلنا ما موتر سخت سانسي برمت سوشي سليف متاندر صورت الدرك